قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم أيها الإخوة نستمع إلى الشيخ محمود الرفاعي تلا على مسامعنا ما تيسر من جزء عام.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
2: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأحقاف.
2: على سنتك نعيش.
3: هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم.
4: على سنتك نعيش.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدم فوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله
2: في الدنيا والآخرة.

كما لإخوة الإيمان نستمع وإياكم إلى ما يتيسر من القرآن الكريم للشيخ محمود الرفاعي، ما يتيسر له من سورة الرعد.

0: كنا أيها الإخوة وإياكم نستمع للشيخ محمود الرفاعي تلا على مسامعنا ما تيسر من سورة الرعد.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول ما حكم الذي يسأل عن شيء ويقال له نفعل مثل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرد لا أريد سبب آخر يفسر هذا الفعل؟
3: بعض الناس يسألون عن الحكمة عن في بعض العبادات أو الطاعات.
2: نعم.
3: ليش كذا؟ إذا فتحنا هذا الباب ما ينغلق. ليش صلاة الفجر ركعتين؟ لماذا نصلي قبل الفجر ركعتين والناس العمل وصلاة الفجر ركعتين والناس قد استيقظوا من راحة ومن لماذا صلاة المغرب ثلاث ركعات؟ ليش الطواف بالبيت سبعة أشواط؟ ليش السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط؟ هو يقول لماذا نبدأ بالصفا ولم نبدأ بالمروة؟ لأن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به. هذه الطاعة.
2: أحسن الله عليكم.
3: ليش مسلم يا مسلم مستسلم؟ هذه الطاعة المطلقة يا أخي بارك الله فيك. أمور كثيرة جدا، بعض العبادات ممكن تظهر الحكمة منها، يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأشخاص، لبعض الأعراب، لغيرهم. الصحابة ما كانوا يجرؤون يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور. لكن ممكن أن يكون تعلموا بعض الأشياء من استفسار غيرهم.
2: نعم.
3: فإذا علمت الحكمة طيب، لم تعلم الحكمة فعلى العبد أن يطيع. والطاعة المطلقة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم العبد أن ما أمر الله عز وجل به أو أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام فيه خير. وما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى أو الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شر. لو لم يكن فيه شر أو فيه مضرة وفيه إيذاء لما نهى عنه ربنا جل في علاه، كمثلا تحريم الخمر والزنا والربا والرشوة والغش وتطفيف الكيل والميزان والكذب

0: والخداع والغدر والخيانة وأمور كثيرة جدا من المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى.
1: نعم.
0: فإذا ظهرت الحكمة طيب، لم تظهر الحكمة يعني هو الآن بس مسك، ليش بين الصفة، ليش ما قال ليش سبعة أشواط مو أكثر أو أقل؟ إذا فتح لنفسه الباب
1: لا يغلق.
0: ما يغلق. وأسئلة كثيرة كثيرة. نعم. كثيرة جدا. وفي النهاية
1: الأخ يقول ما حكم هذا الأخ، يعني هل هو كافر
0: لا ولا كافر؟ لا لا لا لا ما تكفره، لكن إذا يعني هو أساء أو تفوه بكلام ينصح.
1: نعم.
0: ينصح اتق الله لا تتفوه بهذا الكلام، مثلا لو وصل إلى الاستهزاء أو الطعن في الدين أو كما قال هو أنه يقول لا أنا مو يعني أي شيء بس قال الرسول يسوي، كان قال هكذا.
1: نعم.
0: قال أي شيء بس قال الرسول صلى الله عليه وسلم يسوي.
1: نعم.
0: فهذه بعض العقلانيين كل شيء يعرضه على عقله.
1: نعم.
0: إذا عقله ما يستوعب يقول ما سوي.
1: الله المستعان. نعم.
0: فهذا العقل الإنسان ناقص قاصر.
1: صح.
0: يا أخي مهما بلغ الإنسان في عقله، حتى مهما بلغت أنت في علمك وفي شهاداتك، وعقلك قاصر.
1: نعم.
0: محدود عن إدراك بعض الأمور. وأكبر مثال لتقريب المعنى سمع الإنسان، سمعك.
1: نعم.
0: محدود ولا مو محدود؟
1: ها؟ نعم.
0: سمع الإنسان محدود.
1: نعم.
0: بصره محدود كذا، حتى عقله محدود.
1: أحسن الله إليكم. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: بسم الله.

أبشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأول.

نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم

الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محمودا

0: الوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا
1: اللهم
0: كنا
1: إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها. نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم

0: وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: الأذكار. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
2: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: امسي.
1: قال عليه الصلاة والسلام:
0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلق

0: أنت.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار.
1: إذا ضاقت بك السبل ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.

فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الإسراء بصوت القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بشقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط

0: من الذل وكبره تكبيرا.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة الإسراء.
2: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك.
3: اللهم
2: زيننا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان.
3: اللهم آمين.
2: آمين.
4: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة طه.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى سورة السبأ بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

غريب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض

قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة سبأ.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الروم.

من أذكار الصباح والمساء. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح يقول ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. رواه مسلم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. رواه الترمذي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه البخاري. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي. رواه ابن ماجة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. يقولها 3 مرات، من قالها لا يضره شيء. رواه الترمذي.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يقولها 3 مرات، رواه أبو داود، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم،
1: سبحان الله،
0: سبحان الله وبحمده،
1: سبحان الله وبحمده.
0: رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء قراءة سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس 3 مرات، من قالها تكفيه من كل شيء، أي العين والحسد والمرض والجن وكل شيء، رواه أبو داود. قراءة آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح، رواه البخاري. من أذكار الصباح والمساء، ويقال في المساء فقط، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، رواه مسلم.
2: تتعدد الأدوار التي تمارسها الأسرة لدعم العملية التعليمية، فمنها ما هو مادي، ومنها ما هو نفسي وعاطفي، وكل دور مستمعين، كل دور يلبي احتياجات أساسية لا يمكن إغفالها. وبقدر ما تنجح الأسرة في إشباع هذه الاحتياجات، تتحقق أهداف العملية التعليمية وتؤتي ثمارها. فمثلا الرفاه العاطفي والصحة النفسية للأبناء ضمانة أكيدة لنجاحهم الأكاديمي، وهو الدور الأساسي الذي تؤديه الأسرة، ويسبق دورها المادي، بل ويغلفه بغلاف الرحمة والحب، وهو الدور الذي لا يمكن للمدرسة أن تقوم به وحدها أبدا، مهما امتلكت من اختصاصيين نفسيين أو اجتماعيين. فحاجة الأبناء للحب اللامشروط أحبتنا لا يمكن إشباعها إلا في أجواء الأسرة، ذلك الحب الذي يعزز الثقة بالنفس ويرفع القدرة على التحمل ومواجهة الضغوط، ويقلل من التوتر والانفعالات الحادة، ومن ثم ينعكس ذلك كله على مستوى التحصيل الأكاديمي. فالابن لن يرهب الامتحانات، ولن يرهب الحديث، سواء كان ذلك في اختبار شفهي أو نقاش علمي، عكس متلازمة الفشل التي يعيشها الطالب الذي يفتقد الأجواء الأسرية الآمنة المشبعة بالحب، فتهتز ثقته بنفسه ويعاني من الاضطرابات النفسية، وينعكس ذلك كله على تراجع مستواه الأكاديمي. ومن الأمور بالغة الأهمية المرتبطة بالدعم النفسي والعاطفي الابتعاد عن منهج المقارنة شديد الإيذاء، فلكل طفل نوعية ذكاء مختلفة عن الآخر، ولكل طفل قدرات خاصة، ولكل طفل طبيعة شخصية مختلفة، ومن ثم فكل طفل مميز على نحو ما، حتى الأطفال الذين يعانون من صعوبات في التعلم أو صعوبات في القراءة لديهم نقاط مميزة ينبغي التركيز

التركيز عليها والبناء عليها ودعمها، ومقارنة تطور الطفل بنفسه لا بباقي أقرانه. ولا بد من الشراكة الكاملة بين الأسرة والمدرسة في اعتماد هذا المنهج. وهنا يقع على الأسرة واجب التواصل مع المدرسة والمعلمين حتى لا يحدث أي صراع أو تناقض في الاستراتيجية المتبعة لتطوير مهارات الطفل. أيضا على الأسرة أن تفعل مهارات الاستماع والتواصل، وأن تكون بيئة مناسبة لإجراء حوارات بلا قيود، حتى يمكن للطفل أن يقوم بتفريغ كل ما يشعر به أو يفكر فيه أو يعاني منه بلا خوف أو خشية من الحكم عليه. وهنا على الأسرة التي تتمتع بالذكاء العاطفي أن تقلل النقد لأقل حد ممكن، حتى لا يلجأ الطفل لحماية نفسه من النقد ببناء حواجز نفسية تمنعه من التواصل والإفضاء. فالتوجيه ينبغي أن يكون بذكاء وبلطف، وتفيد القصص الحقيقية والرمزية كثيرا في هذا الصدد، ويبقى الدعم والتحفيز النفسي الذي تقدمه الأسرة بمثابة الشرارة التي تطلق القدرات الكامنة للأبناء للسعي للتفوق الخلقي والأكاديمي معا. وتأتي أهم أدوار الأسرة أيها الأحبة في قيادة العملية التعليمية على طريق الإدارة الحياتية الناجحة للأبناء، وعلى طريق مساعدتهم على حسن إدارة وتنظيم الوقت. فهناك وقت للدراسة الأكاديمية، ووقت للترفيه، ووقت للتعلم الذاتي، ووقت لتنمية المهارات. فالأبناء خاصة في مراحلهم العمرية المبكرة بحاجة لمن يساعدهم في وضع قائمة مهام مناسبة، وهم بحاجة أيضا لمن يتابع تنفيذ هذه القائمة، أو لنقل إنهم بحاجة للمراقبة الوالدية الذكية، ومن ثم التشارك في تقييم النتائج والمخرجات وتعديل قوائم المهام بحسب هذا التقييم.

0: فواصل حديثية.
1: فواصل حديثية.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك.
3: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.
4: نستمع وإياكم مستمعين إلى تلاوة مباركة للقارئ علي حسن سليمان يتلو على مسامعكم سورة مريم برواية شعبة عن عاصم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عظيم.
1: استمعنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة عطرة لسورة مريم تلاها على مسامعنا القارئ علي حسن سليمان برواية شعبة عن عاصم.
2: 106.1 FM
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.

يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا

اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره

مسلم. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عورتي وآمن روعتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا رب يا أرحم الراحمين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: سورة سميت بهذا الاسم الجليل تخليدا لهم وإشادة بمآثرهم وفضائلهم الكريمة. نستمع وإياكم إلى سورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام

فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم

واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما

0: السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون.
1: بل قالوا مثل ما

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار

آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم

أحسنوا السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب

برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا.

إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك

لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر

0: سورة بدأت بصفات المؤمنين واختتمت بالتوحيد لله عز وجل. سورة المؤمنون كانت بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري.

الذاكر الله كثيرة، ودعوة المظلوم، والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الناس.
1: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه البخاري.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، رواه أبو داود.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله

0: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم.

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك له،
1: يقولها 10 مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا رواه أبو داود. إلا الله
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.
1: وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا.

رؤوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من تأمل في استغاثة النبيين بالله خاضعين له جل جلاله حين انسداد كل الأبواب إلا بابه، أدرك أن توحيد الله والثقة به مفتاح الفرج. مفتاح الفرج.
1: هذا نبي الله يعقوب، لما ادلهمت عليه الخطوب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، نادى بالتضرع العظيم: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقال لأولاده صبرا: ولا تيأسوا من روح الله. فجاءته البشرى، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟

0: فثق بالله يا عبد الله، فالله قوي وغيره عاجز، والله غني وغيره معوز، عطاؤه جل وعلا يتدفق، وبابه لا يغلق، فالجأ بالإخبات إليه وحده، مقتديا بالنبيين الذين قال عنهم:
1: إنهم كانوا يسارعون

فضائل يوم الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه الله إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام وفي كفه مرآة بيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك عز وجل لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك، تكون أنت الأول ويكون اليهود والنصارى من بعدك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، لكم فيها ساعة، من دعا ربه عز وجل فيها بخير هو له قسم أعطاه الله عز وجل، أو ليس له بقسم إلا ذخر له ما هو أعظم منه، أو تعوذ فيها من شر ما هو مكتوب عليه إلا أعاذه الله من أعظم منه. ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد، وذلك أن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حف المنابر بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، وهو كثيب أبيض من مسك إذفر، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه جل وعلا، وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي، وهذا محل كرامتي، فاسألوني، فيسألونه الرضا فيقول: رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي، فسلوني، فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرفهم يوم الجمعة. ثم يرجع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء مطردة، فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها، فليسوا هم في الجنة بأشوق إلى شيء منهم إلى يوم الجمعة، ليزدادوا منه كرامة، وليزدادوا نظرا إلى وجهه عز وجل، ولذلك دعي يوم المزيد.

وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.

0: الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة ياسين. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة في يوم الجمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. أخرجه البيهقي.
2: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

0: عن أبي مسعود الأنصاري البدري عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ بهما في ليلة كفتاه. متفق عليه.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب،
2: ووطننا الحبيب،
1: يا من لا تضيع ودائعه، يا الله
2: يا الله.
1: اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي
2: ربي
1: ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل

0: حدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين.
0: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ حمزة معاذ سورة الفاتحة وما تيسر من سورة آل عمران من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، ويسن في الخطبة أن تكون وافية قصيرة والثانية أقصر من الأولى. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هديه إذا صعد المنبر سلم ثم يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من الأذان ثم يقوم فيخطب في الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الناس في خطبته بوجهه الشريف صلى الله عليه وسلم.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم الله.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة

يونس عليه السلام. من النصائح المهمة مستمعينا لأولياء الأمور مع اقتراب العودة لمقاعد الدراسة بعد إجازة صيفية طويلة امتدت لأسابيع: النوم الصحي وبشكل كاف وتجنب السهر. فمن أهم المشكلات الصحية التي تواجه أبناءنا الطلاب هي السهر، فالإنسان يحتاج متوسط الوقت للنوم من 7 إلى 8 ساعات، أما الأطفال الصغار ما دون سن الدراسة يحتاجون إلى حدود 10 ساعات من النوم يوميا. فالنوم مهم جدا لصحة الإنسان سواء عقليا جسديا أو نفسيا، والحقيقة التي يجهلها الكثيرون أنه يوجد 3 أنواع من الهرمونات تتأثر بالنوم المتأخر. كذلك من النصائح المهمة مع اقتراب العودة للمدارس عدم تجاوز ساعات استخدام الأجهزة الإلكترونية، فللأسف أصبحت التقنيات هي المهيمنة على حياة الأطفال، مما يؤثر سلبا على تحصيلهم العلمي. لذا ينصح بضرورة تقنين استخدام الأجهزة يوميا لتفادي المشكلات الصحية المترتبة على ذلك. وثالث النصائح أيها الأحبة يتمثل في تخصيص ساعة يوميا لممارسة الرياضة، لكونها تعمل على تنشيط الجسم وتنشيط الدورة الدموية، وتساعد أيضا على تقوية الذاكرة وتحسين الحالة النفسية وتنشيط خلايا الجسم والمخ، وبالتالي استقبال المعلومات واستذكار الدروس بشكل جيد. رابعا، الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يحتوي على كل العناصر الغذائية المطلوبة للجسم والماء والعصائر الطازجة، وتجنب المشروبات الغازية، وتجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن. أما خامسا مستمعينا، فهو عدم تجاهل وجبة الفطور الصباحي. هذه الوجبة تعد من الوجبات المهمة من الناحية الغذائية، لأنها تأتي بعد مدة طويلة من آخر وجبة تم تناولها، حيث تساعد على زيادة النشاط والتحصيل العلمي، لأنها تمد الجسم بالطاقة والعناصر التي يحتاجها. وحتى نتجنب إصابة أبنائنا بسوء التغذية الذي يضعف الذاكرة ويحد من مستويات الذكاء، مما يؤثر على التحصيل الدراسي. لذا يجب تعويد أبنائنا على تناول الإفطار في المنزل قبل الذهاب إلى المدرسة. ويفضل تنوع إعداد طعام الإفطار قدر الإمكان، مع الحرص على الاحتفاظ بالقيمة الغذائية، مع ملاحظة أن تأخر الابن في النوم لساعات متأخرة يؤدي إلى الاستيقاظ المتأخر في الصباح، وبالتالي يؤدي لعدم تمكنه من تناول الإفطار. كما أن وجبة الإفطار تساعد الطلبة على تنظيم الوجبات 3. الالتزام بهذه النصائح مستمعين الأفاضل وأولياء الأمور من شأنه التأثير على مستوى الإدراك العلمي لدى أبنائنا الطلاب وصحتهم النفسية والبدنية والذهنية، وبالتالي مستوى الإنتاجية والتعلم.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: اجلس فقد آذيت وآنيت، هذا توجيه نبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لمن تخطى رقاب المصلين لكي يتقدم إلى الصفوف الأولى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في المكان الذي ينتهي إليه ولا يضايق المصلين بمروره بينهم لما يقع منه من الأذى والإزعاج عليهم. لذا كان على المصلي أن ينتظر حتى تقام الصلاة لتسد تلك الفرجة إن وجدت، فهذا أسلم له من التخطي. وهذا التوجيه النبوي قاعدة لكل قاصد إلى المساجد، عليه أن يحرص على أداء عبادته على الوجه الأكمل، وأن يتحرز أن يقع منه الأذى على المصلين في المسجد. وهذه الصورة هي إحدى الصور التي نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وثمة صور أخرى تقع في المساجد، ومن ذلك المجيء إلى بيوت الله تعالى بالروائح الكريهة من الدخان أو الثوم أو البصل أو الأذية بغير ذلك. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وإن الناظر إلى أحوال البعض من المصلين يجد صدور كثير من السلوكيات التي تنافي الهدوء والسكينة في المساجد، من رفع الصوت في الحديث وتجمع بعض المصلين قبل وبعد الصلوات في أحد

0: حديثهم الخاص مع رفع أصواتهم، ويشتد الأمر أكثر إذا كان في أحاديثهم مخالفات شرعية كالغيبة والنميمة. ومن السلوكيات السيئة وضع النغمات المزعجة وغير اللائقة في أجهزة الاتصال، فيقع الإيذاء للمصلين في الصلاة وخارجها. ومن ذلك أيضا اصطحاب الأطفال غير المميزين للمساجد، فيصدر منهم الصراخ والإزعاج والعبث في بيوت الله تعالى. إننا جميعا مطالبون بتعظيم بيوت الله تعالى والالتزام بالهدي النبوي في المساجد اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وتعظيما لشعائر الله تعالى، والحذر من السلوكيات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنافية للهدوء والسكينة في بيوت الله تعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة صاد.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها، أهلها يحفون بها.

هاك العروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره واستاك ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة 3 أيام ما اجتنبت المقتلة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.

فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا

منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

تلطف، فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل

قلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب خلق

زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا

مع عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا

صرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد

واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا.

0: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الكهف.
1: الأسرة مستمعين الكرام هي المؤسسة الأولى التي ينشأ في أحضانها الطالب ويمتلك عبرها الأساسيات التي تؤهله للالتحاق بالمدرسة. والطالب المتفوق دراسيا خلفه أسرة حريصة على دراسته ومتابعته في المنزل والمدرسة، فكلما كان عدد الساعات التي تقضيها الأسرة مع الطالب كبيرة كان ذلك دافعا لهم نحو التحصيل الدراسي. وعند قيام المؤسسات التعليمية بوظيفة التعليم ذلك لا يعني أن الأسرة في معزل عن دورها الأهم والأساسي في التربية، وعليها أن تكمل رسالتها الأسمى تجاه أبنائها في التربية والتعليم، فهي التي تدفع الطالب إليه وتهيئ له الظروف المناسبة لذلك، وتسعد بنجاحه وتحزن لفشله. وهذا أحبتنا ما يذهب إليه عدد من المختصين من أن المؤسسات التعليمية لم تضعف دور الأسرة في تعليم أبنائها، بل زادت من مسؤوليتها وجعلت وظيفة التعليم من الوظائف الأساسية في الأسرة المعاصرة. ومن هنا فإن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن اختيار التعليم المناسب لأبنائها ومتابعة تحصيلهم الدراسي وعلاج الصعوبات التي تواجههم. ودون تعاون الأسرة مع المدرسة لا يتحقق النجاح في الوصول إلى المستوى المرضي للجميع. لذا فإن إصلاح الأساس يصلح البناء، وكلما كان الكيان الأسري سليما ومتماسكا كان لذلك انعكاساته الإيجابية على المجتمع. فالأسرة التي تقوم على أسس من الفضيلة والأخلاق والتعاون تعتبر ركيزة من ركائز ذلك المجتمع الذي سيكون مجتمعا قويا متماسكا متعاونا يسير في ركب الرقي والتعاون.

0: تطور. وعندما يتغير المجتمع فإن الأسرة تتأثر بهذا التغير وتستجيب له، وتحاول أن تتكيف مع الأوضاع الاجتماعية الجديدة. ولعل الأسرة هي النظام الاجتماعي الوحيد الذي يرتبط بكل أنظمة المجتمع، إذ أن الأفراد الذين يمثلون أنظمة المجتمع المختلفة ينتمون إلى أسر كان لها الأثر في تهيئتهم. ومن هنا أصبح من الضروري أن تعود الأسرة إلى دورها الحقيقي في تربية الأبناء وتبصيرهم بأنفسهم وأوضاعهم، ثم التفاهم لإيجاد مساحات مشتركة داخل البيئة الأسرية وخارجها، وتحديد الأهداف والأدوار والحاجات الشخصية والأسرية التي يعيشونها في الحاضر ويطمحون إليها في المستقبل. وستبقى الأسرة هي المدرسة الأولى في تاريخ البشرية، ودورها أساسي ومهم في رعاية الأبناء وتربيتهم على اختلافهم وتنوع مواهبهم وقدراتهم وإمكاناتهم وفروقاتهم الفردية. وبالتالي أيها الكرام الأعزاء، ما تقدمه الأسرة بالإضافة إلى المؤسسة التعليمية ووسائل الإعلام المختلفة ومصادر المعلومات من معطيات ثقافية وخبرات ومهارات متنوعة، تسهم بدرجة كبيرة في تكوين شخصية الطالب. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية، يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، بل هو سيدها، فقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، أي أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كما أن هذا اليوم هو مبدأ البشرية، حيث خلق الله عز وجل أبونا آدم عليه الصلاة والسلام، فهو ذات اليوم الذي يكون فيه نهاية هذه البشرية بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما تقوم الساعة وتنتهي هذه الدنيا، ينتقل فيها العبد إلى حياة أخرى، حيث يوم القيامة، فإما عذاب وإما نعيم حسب ما يكون من عمله وسعيه إلى الله سبحانه وتعالى.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: تستمعون فيما يلي أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.

0: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأحقاف بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله. الله.

أبواب السماء. اللهم ارزقنا ذكرا طيبا وسيرة حسنة بين خلقك، نستأنس بها في حياتنا ونكرم بها

0: قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني الصلاة في جماعة منذ 40 سنة، وما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة، وما نظرت في قفا رجل في الصلاة منذ 50 سنة. وقال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 60 سنة فما رأيته يقضي ركعة واحدة. وقال ابن وهب: رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي للعشاء. وقيل للحسن: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره.
1: من سورة الشعراء نبقى مع تلاوة مباركة طيبة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: بسم الله.

0: في الفلك المشحون.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعتي، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: قرة العين في الصلاة. للصلاة تأثير كبير على المسلم في سلوكه مع الناس وفي سعادته وفلاحه في جميع أموره، فهي تحمله على مكارم الأخلاق وتنهاه عن مساوئها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

0: وتورثه الطمأنينة وراحة البال. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أحزنه أمر أو أصابه الهم لجأ إلى الصلاة وأمر بها وقام إليها ممتثلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. بل كانت له صلى الله عليه وسلم قرة عين، أي سروره وسعادته، فلا تلتفت عينه عنها ولا تنصرف إلى غيرها، لذا كان يطيل قيامها وسجودها ويحافظ عليها، لأن بها سكون نفسه وطمأنينة قلبه. وهذا شأن الصالحين في صلاتهم. وإذا نظر الواحد منا في نفسه قد لا يجد هذه المعاني، ولا يجد الأنس بالصلاة، بل يجد الشعور بالثقل عند أدائها. وكثير من الناس لسان حالهم: كيف أستريح من الصلاة؟ في حين أن الواجب عليه أن يسأل: كيف أستريح بالصلاة؟ إن الصلاة تكون قرة عين للمصلي من خلال استحضاره 6 مقامات، كما وضحها ابن القيم رحمه الله. أولها الإخلاص لله تعالى، والمراد بذلك أن يكون الحامل له على الصلاة رغبته في الله ومحبته له وطلب مرضاته، لا حظا من حظوظ الدنيا. ثانيها أن يستفرغ جهده في إقباله على الله تعالى في الصلاة وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وإكمالها ظاهرا وباطنا. ثالثها أن يحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. رابعها أن يصلي وكأن الله يراه، فالإحسان أصل أعمال القلوب كلها، لكونه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة لله تعالى، ويقطع الوسواس وحديث النفس، ويجمع القلب والهم على الله. خامسها أن يشهد أن المنة لله سبحانه، إذ أقامه في هذا المقام وأصلح قلبه لمناجاته وذلل بدنه لطاعته. فالمنة لله وحده أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. سادسها مشهد التقصير، لأن العبد لو اجتهد في القيام بأمر الله غاية الاجتهاد وبذل وسعه فسيظل مقصرا، فحق الله سبحانه عليه أعظم الحقوق، والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة فوق ذلك بكثير، وأن عظمته وجلاله سبحانه يقتضي من العبودية ما يليق به عز وجل. فهذه بعض المشاهد والمقامات التي متى استحضرها المصلي كانت الصلاة قرة عين له.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعات، إخراج عهود تلفت.
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل

0: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم.
1: اللهم صل.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.

إخوة الإيمان، بعد لحظات تنقل إليكم إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي أمر بحفظ الألسنة وصيانة الأعراض والتثبت من الأخبار، وحذر من الظن والافتراء والبهتان، وجعل الكلمة أمانة والقول مسؤولية. نحمده سبحانه ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل للمؤمن حرمةً تُصان، وللعرض سياجًا لا يُهان، وللبيوت أسرارًا لا تُستباح ولا تُذاع. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله، أطهر الناس عرضًا، وأزكاهم بيتًا، وأرفعهم قدرًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وصحابته المكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فإن التقوى حارس اللسان من الزلل، والقلب من سوء الظن، واليد من كتابة الباطل، والعين من تتبع العورات. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين، إن من أعظم ما جاءت الشريعة بحفظه وصيانته بعد الدين والنفس والمال أعراض الناس وكرامتهم وسمعتهم، حتى قرن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأعراض بحرمة الدماء والأموال، فقال في خطبته العظيمة: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وليس العرض أمرًا هيِّنًا يتناوله الناس في مجالسهم، ولا مادةً للتندُّر والمزاح، ولا سلعةً تُستجلب بها المشاهدات والمتابعات، ولا ساحةً لتصفية الخصومات والأحقاد والعداوات، بل هو حرمةٌ عظيمة من حرمات الله عز وجل. فقد تخرج الكلمة من فم قائلها هيِّنة، ثم تنزل على قلب بريء جرحًا لا يراه الناس، وقد تهدم بيتًا بني في أعوام، وتشوِّه سمعة إنسان لا يستطيع أن يمحو أثرها ولو بعد سنين. وقد تنتقل من لسان إلى لسان، ومن هاتف إلى هاتف، حتى يلبس الباطل ثوب الحقيقة لكثرة ما يردد

ولهذا قال ربنا سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل لفظ محفوظ، وكل كتابة محسوبة، وكل إرسال مسؤول عنه صاحبه، وكل تعليق سيقف به العبد بين يدي الله عز وجل. أيها الإخوة والأخوات في الله، ومن أعظم الوقائع التي علمت الأمة حرمة الأعراض وخطر الشائعات حادثة الإفك، ذلك الابتلاء الشديد الذي نزل ببيت النبوة وهز المدينة وآلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجع قلب حبيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأصاب أبا بكر رضي الله عنه وأهل بيته بالحزن والكرب والهم والغم. ولم تكن تلك الحادثة متعلقة ببيت من بيوت المسلمين فحسب، بل مست أشرف بيت عرفته البشرية، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته وكانت معه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم جرت أسباب القصة المعروفة فتخلفت عن الركب بعد أن فقدت عقداً لها وأخذت تبحث عنه، فوجدها صفوان بن المعطل رضي الله عنه فحملها على بعيره حتى أدرك الجيش، فرأى أهل النفاق والشقاق في ذلك باباً لبث السموم وصناعة الإفك وإشعال نار الفتنة، فتولى رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، تولى كبر هذه الفرية، وتلقفها بعض الناس من غير علم ولا تثبت، حتى انتشر القول. وأي قول؟ قول يمس عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب أزواجه إليه، الطاهرة المطهرة، الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وما أقسى أن يؤذى المرء في عرضه وأن يرى سمعته نهباً للألسنة، فكيف إذا بلغ الأذى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنها أيام ثقيلة مرت ببيت النبوة، ولكن الله سبحانه أراد أن يجعل من هذه المحنة مدرسة للأمة إلى قيام الساعة، تعلمها كيف تسمع الأخبار، وكيف تتلقى الشائعات، وكيف تصون أعراض الأبرياء، وكيف تزن الكلمة قبل أن تنطق بها. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن أمنا عائشة رضي الله عنها ليست اسماً عابراً في تاريخ هذه الأمة، بل هي أم المؤمنين بنص القرآن الكريم. قال الله سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعالمة من علماء الصحابة، وفقيهة من فقهاء الأمة، حفظت للمسلمين علماً كثيراً من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغته للأمة بأمانة وعلم، وروى عنها الصحابة والتابعون، وكانت مرجعاً في الفقه والحديث وأحوال بيت النبوة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فمحبتها من الوفاء لرسول الله، واحترامها من احترام بيته، وصيانة عرضها صيانة لحرمة مقامه الكريم والشريف. ثم جاءت البراءة، ولكنها لم تأتي من قاض من قضاة الأرض، ولا من شاهد من شهود البشر، وإنما جاءت من فوق سبع سماوات، أنزل الله تعالى قرآناً يتلى إلى يوم القيامة،

فقال سبحانه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وبرأها الله سبحانه براءة ظاهرة قاطعة فقال: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. فيا لها من منزلة عظيمة، تتعاقب القرون والأجيال ولا يزال المسلم يقرأ براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في كتاب الله، ويتقرب إلى الله بتلاوة الآيات التي نزلت في شأنها. ومن هنا يعلم المؤمن أن الكلام في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ليس حديثاً تاريخياً مجرداً، ولا قضية تقبل المجاملة أو المساومة، فقد قال الله كلمته وأظهر براءتها وحكم بحكمه، ومن أصدق من الله حديثاً. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة مثلاً في الصبر والحكمة والتثبت، فلم يندفع وراء الشائعة، ولم يحكم بمجرد الظنون، ولم يجعل الغضب قائداً للموقف، بل صبر واستشار وسأل وتثبت وانتظر حكم الله تعالى. وهكذا ينبغي للمؤمن إذا هبت رياح الفتن ألا يندفع مع العاطفة، ولا يجعل لسانه سابقاً لعقله، ولا يبني أحكامه على خبر مجهول، ولا يظلم بريئاً بكلمة لم تثبت. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعيش ألم الأب، وأم رمان رضي الله عنها تعيش ألم الأم، وعائشة رضي الله عنها تعيش وجع المظلومة المفترى عليها، التي ضاقت بها الأسباب ولم يبق لها إلا باب رب العالمين. ومع ذلك صبروا جميعاً حتى جاء الفرج من الله، وانكشف الباطل وظهرت الحقيقة. وهذا من أعظم دروس الإيمان، قد يعلو صوت الباطل ساعة ولكن الحق أبقى وأعلى، وقد تتأخر الحقيقة عن أعين الناس ولكنها لا تضيع عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات في الله، لقد برأ الله أمنا عائشة رضي الله عنها في كتابه الكريم براءة خالدة، وأقام للمجتمع المؤمن منهجاً عظيماً يحفظ الأعراض ويطفئ الشائعات قبل انتشارها. قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فأول ما يواجه به المؤمن الشائعة حسن الظن والعدل في الحكم وعدم المسارعة إلى تصديق السوء. ثم قال سبحانه: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالشرع لا يبني الأحكام على الظنون، ولا على المقاطع المبتورة، ولا على الصور التي يجهل سياقها، ولا على الحسابات المجهولة، ولا على كلمات من قبيل سمعنا وبلغنا ويقال، ولا على روايات وأحاديث لا زمام لها ولا خطام. يقول سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم. وما أشبه حال بعض الناس اليوم بهذا الوصف، يتلقى أحدهم الشائعة في هاتفه ثم يعيد نشرها بأصابعه في لحظات، وقد لا يكون هو الذي صنع الكذب ولكنه أسهم في حمله ونشره وإيصاله إلى الناس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى

بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، لقد تغيرت وسائل الشائعات وتسارعت سبل انتشارها، ولكن خطرها لم يتغير. فالكلمة اليوم قد تخرج من هاتف صغير أو تقال على منبر فتبلغ الآفاق في دقائق، وتتلقفها الألسنة والحسابات، وتبقى آثارها في القلوب والسمعة أعواماً طويلة. فليحذر المسلم أن يلقى الله عز وجل وفي صحيفته كلمة جرحت بريئاً، أو تهمة باطلة، أو افتراء على عرض مصون، أو انتقاص من إنسان، أو تطاول على مقام من مقامات الدين، أو رمز من رموز المسلمين. فإن الكلمة أمانة، والنشر مسؤولية، وأثر الكلمة قد يمتد بعد صاحبها إلى ما لا يعلم مداه إلا الله تبارك وتعالى. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، واحفظوا ألسنتكم وأقلامكم ومنابركم من نشر الباطل وإثارة الفتن، وتثبتوا قبل النقل، وتبينوا قبل الحكم، وصونوا أعراض المسلمين، وفي مقدمتها عرض نبيكم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وصحابته. واحذروا كل كلمة تفرق ولا تجمع، وتؤجج ولا تصلح، واحفظوا سلمكم الأهلي ووحدتكم وأمن وطنكم ومجتمعكم. فإن الكلمة أمانة، والفتنة إذا اشتعلت لم تقف عند باب أحد. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب والبهتان، وقلوبنا من الحقد وسوء الظن، وارزقنا حكمة الكلمة وسلامة الصدر، واحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآدم عليها الأمن والألفة والسكينة يا سميع الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي شرف أم المؤمنين عائشة بمحبة نبيه، وبرأ ساحتها بقرآن يتلى، ورفع قدرها في الدنيا والآخرة، وجعل محبتها من الوفاء لبيت النبوة. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من تمام تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم حرمته، وصيانة أهل بيته، وتوقير أصحابه، وحفظ مقام أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فقد قال تعالى كما سبق أن قرأنا الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأزواجه أمهاتهم. أيها المؤمنون، وإذا ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فإنما نذكر زوجة أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاشت في بيته، وحفظت حديثه، وروت سنته، ونقلت الأمة من علمه وعبادته وأخلاقه ومعاملاته، حتى غدت من أعلم نساء الأمة وأفقههن. وقد سئل صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. وكان يحسن عشرتها، ويراعي خاطرها، ويلاطفها، ويدخل السرور عليها. ثم جاءت حادثة الإفك، فرميت رضي الله عنها ببهتان عظيم، وتألم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه، وقال على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ويعني به عبد الله ابن أبي بن سلمة.

عليه من الله ما يستحق. ثم أنزل الله براءتها قرآناً يتلى إلى يوم القيامة، فلا يبقى بعد حكم الله مجال لطعن أو افتراء أو كذب. وشاء الله أن تكون خاتمة حياة نبيه صلى الله عليه وسلم شاهداً آخر على مكانتها. فلما اشتد به المرض استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، فتوفي في بيتها وفي يومها مستنداً إلى صدرها وبين سحرها ونحرها، ثم دفن في حجرتها. فيا لها من منزلة كريمة، أحبها رسول الله وبرأها رب العالمين، وكانت آخر أيامه في بيتها. أيها المؤمنون، ومن عجائب ما يردد في هذه الأيام على بعض المنابر ووسائل التواصل من دعاوى ساقطة واهية مكذوبة، ما يقوله بعض من لا يحسن التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها، أو يحمل بعض النصوص الصحيحة على غير معناها ويؤولها بما يوافق هواه، فيتهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبعض كبار الصحابة بأنهم سموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وضعوا له السم. وهذه والله دعوة باطلة ساقطة لا تقوم على دليل صحيح ولا يسندها نقل ثابت، وإنما نشأ بعضها من سوء فهم الروايات أو تحميلها ما لا تحتمل. ومثل هذا البهتان والافتراء يجب أن تصان عنه ألسنة المسلمين ومجالسهم ووسائل تواصلهم ومنابرهم، فكيف يتهم بذلك من عاش النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأحبهم واختار بيت عائشة رضي الله عنها في مرضه الأخير، وقبض وهو عندها على صدرها وبين سحرها ونحرها؟ وكيف ترد مكانة أثبتها الكتاب والسنة الصحيحة بدعاوى محدثة لا تثبت عند التحقيق؟ عباد الله، إن محبتنا لعائشة رضي الله عنها ليست تعصباً ولا دعوة إلى خصومة، بل وفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم لحرمة بيت النبوة، وكذلك محبتنا لآل بيته وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه أجمعين، محبة تجمع ولا تفرق، وتؤلف ولا تمزق. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا حرمة نبيكم صلى الله عليه وسلم في أهله وأزواجه وأصحابه، وتثبتوا من الأخبار والروايات قبل نقلها، وصونوا ألسنتكم ووسائل تواصلكم ومنابركم عن السب والطعن واللعن والبهتان، فرب كلمة توقظ فتنة وتفرق قلوبا، ولا تجعلوا أحداث التاريخ وقودا لفتن الحاضر، بل عبرا تصرح القلوب وتجمع الصفوف. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصان، هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان، هي عرسه، هي أنسه، هي ألفه، هي حبه صدقا بلا أدهان. أوليس والدها يصافي بعلها وهما بروح الله مؤتلفان؟ اللهم ارض عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، واجزها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وارفع درجتها في عليين، واجمعنا بها وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم طهر ألسنتنا من البهتان والافتراء، وقلوبنا من الحقد، واحفظنا من الخوض في أعراض نبيك صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه. اللهم لا تجعلنا ممن يؤذون رسولك في أهله وعرضه، ولا تجعل نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم خصمًا لنا يوم القيامة، ولا تجعل نبيك محمدًا صلى الله عليه وسلم خصمًا لنا يوم القيامة بسبب كلمة قلناها أو تهمة رددناها.

0: أو بهتان نشرناه في عرضه وأهل بيته وأصحابه يا سميع الدعاء. اللهم من أراد بلادنا، اللهم من أراد بلادنا البحرين وقيادتها وشعبها وخليجها وبلاد المسلمين بشر أو سوء أو فتنة، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واكفنا شره بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى، وولي عهده رئيس وزرائه سلمان بن حمد. اللهم وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأعنهم على ما فيه خير البلاد والعباد، واجعلهم سبباً لاجتماع الكلمة وصلاح الأحوال وعزة الوطن وازدهاره. اللهم احفظ جيشنا وجنودنا ورجال أمننا، وكن لهم عوناً ونصيراً، واحفظهم بحفظك وأيدهم بتوفيقك، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم انصر عبادك المستضعفين المظلومين في كل مكان، فرج كروبهم، احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى وأهله والمرابطين فيه. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا، وارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة وأعمالا صالحة متقبلة، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا بين يديك.
1: استووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

0: جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إخوة الإيمان مستمعي إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، نقلنا لكم توا وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من مركز أحمد الفاتح الإسلامي بمدينة المنامة. تقبل الله صلاتكم وصالح أعمالكم. نعود الآن لإذاعة القرآن الكريم بمملكة البحرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من سورة الأعراف.

0: باب السماء. ندعوك ربي أن تصرف عن قلوبنا الثقل والوهن، ندعوك ربي أن تجمع بيننا وبين ما ندعو، ندعوك ربي أن يكون آخر هذا الدرب وصولا لمرضاتك. لا حيلة لنا إلاك، لا وجهة لنا إلى غيرك، أنت العليم الرحيم.
1: معاشر المؤمنين، حين تعصف بنا المحن وتحيط بنا الفتن، نحن بحاجة إلى تعزيز الثبات في النفوس، ولعلنا نجد هذا المعنى وغيره في غزوة الأحزاب أو الخندق التي وقعت في الخامس من الهجرة، وكانت معركة حاسمة فاصلة، عدد قليل وأعداء كثر، التقت مصالحهم ومنافعهم وأهواؤهم على كراهية الإسلام، وتحزبوا لقتال المسلمين أو محاولة تشويهه لتنحيته عن الحياة. صراع

0: بين الحق والباطل، وتدافع بين جند الله وجند الشيطان. حاصر الأحزاب المدينة قرابة شهر، وابتلي المسلمون فيها ابتلاء عظيما مع جوع شديد وبرد قارس. يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يشاورهم، وهو المؤيد بالوحي، ليكون سمة من سماته، وأمرهم شورى بينهم. وبعدها: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي ظل الشورى أعمل سلمان الفارسي رضي الله عنه عقله في خدمة الإسلام، فأشار رضي الله عنه بفكر سديد وخطة محكمة تتمثل في حفر الخندق، وفرح المسلمون بذلك فرحا شديدا. حفر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الخندق، فأعطى بذلك القائد القدوة العملية بمشاركة أصحابه والبذل والتعب والألم والأمل، فبث فيهم روح الحياة والهمة العالية ولم يتميز عنهم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد أثناء حفر الخندق أبيات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. والمسلمون يرددون وراءه: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام، ما بقينا أبدا.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة قاف.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. لشهود صلاة الفجر في الجماعة شأن كبير وفضل عظيم، فقد أقسم الله بالفجر فقال سبحانه: والفجر، واختص صلاة الفجر بالذكر بقوله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر. وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها. ولصلاة الفجر فضائل كثيرة، فالمحافظة عليها من أسباب دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان صلاة العصر والفجر. والمحافظ على صلاتي الفجر والعصر في المسجد لن يلج النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. ومن فضائلها أن الله يباهي بالمحافظين على صلاة الفجر الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. ومن فضائلها أن من صلى الفجر في المسجد فهو في ذمة الله، أي في حفظه وأمانه، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومنها أن لأهل صلاة الفجر في المسجد النور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليل كله، قال صلى الله عليه وسلم:

0: ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. ونافلة صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وللساعين إليها البشارة بالنور التام. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. والمحافظة على صلاة الفجر مخالفة للمنافقين الذين تثقل عليهم هذه الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والذي ينام عن صلاة الفجر يتلاعب به الشيطان. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه. ولو علم تارك صلاة الفجر في المسجد ما فاته من الأجر لأتى إليها ولو زحفا على يده وبطنه، قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فليحرص كل منا على الأخذ بالأسباب لشهود هذه الصلاة العظيمة المباركة لينال هذه الفضائل العظيمة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه.
0: مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الصافات.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الصافات. مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد أيها الأحبة، تأتي أهمية الدور الكبير الذي يقع على عاتق الآباء والأمهات في تهيئة الأبناء نفسيا وجسديا وتعليميا وصحيا للعودة إلى مقاعد الدراسة. فهذه الفترة تحتاج إلى استعدادات خاصة تشمل تنظيم أوقات النوم والراحة وتوفير الأجواء الأسرية الداعمة وتحفيز الأبناء على استقبال العام بحماس وثقة، إضافة إلى الاهتمام بالتغذية السليمة والتهيئة الذهنية بما يعزز قدرتهم على التركيز والتفاعل الإيجابي في الصفوف الدراسية. والعودة للمدرسة ليست حدثا عاديا، بل هي بداية حقيقية مفعمة بالنشاط والحيوية واستمرارا لرحلة العطاء المتجددة. وتعد التهيئة النفسية من أهم خطوات العودة، فالحديث الإيجابي عن المدرسة ومناقشة أفضلية العلم على الجهل والتذكير المتواصل بفضل الله علينا واستشعار نعمة الامتنان، فالأمن في الأوطان والمدارس الحديثة والمناهج المميزة والمعلمون الفضلاء والتعليم المجاني وغيرها الكثير يعزز استشعار مكانة الامتنان في أنفس أولادنا. ولا يقتصر دور الآباء والأمهات على توفير الاحتياجات المادية والمستلزمات الدراسية رغم أهميتها، بل من الواجب غرس قيمة النية الصالحة في طلب العلم. ولنذكر أولادنا بالأحاديث النبوية الشريفة التي تحثنا على طلب العلم وندربهم على أن الأدب

0: قبل العلم، ثم إن تعزيز الجانب السلوكي والمهاري مستمعين يتجلى في تمكين الأولاد وتشجيعهم وتحفيزهم نحو الحياة المدرسية الجديدة، وإشاعة الفرحة بمناسبة العام الدراسي والبداية الجديدة الدراسية. ومن الخطوة الإيجابية المرور على المدرسة والتعرف عليها ومعاينة الفصول والبيئة الدراسية ومقابلة بعض منسوبيها لإزاحة القلق وفتح أفق للدراسة. ومن المهم الإشارة هنا إلى بعض السلوكيات التي تصعب عملية العودة الإيجابية للمدرسة، من ضمنها الإيحاء الضمني أو المباشر من الآباء أو الأمهات بأن الدراسة ثقيلة ومملة، فالأولاد يلتقطون الإشارة واضحة ويتبنون الموقف السلبي الذي غرسته البيئة المحيطة، أو الحديث عن المدرسة ومنسوبيها بسلبية أمام الأولاد، فذلك يساهم بشكل كبير على عدم تقبل العودة السلسة للمدرسة. ومن الضروري أيضا الاهتمام بالنواحي النفسية والجسدية والتعليمية لدى الأبناء، لذا يجب على أولياء الأمور العمل على هذا الجانب التربوي المهم من خلال التحدث مع الأبناء حول أي مخاوف لديهم بشأن العودة إلى المدرسة ومحاولة معالجتها معا. كذلك البدء من وقت مبكر في إعداد روتين يومي منتظم قبل بداية الدراسة بأسبوع أو أسبوعين، ولا ننسى كأولياء أمور توفير الدعم المعنوي لأبنائنا الطلاب من خلال إظهار التعاطف معهم وتقديم الدعم اللازم لهم في حال واجهوا أي تحديات، بتشجيعهم على تعزيز الاستقلالية وتشجيعهم على تحمل المسؤولية وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، لأنها تعمل على تخفيف التوتر وتحسين المزاج، مع عدم إغفال جانب التهيئة التعليمية من خلال تعلم كيفية تنظيم وقتهم بشكل فعال وتخصيص وقت كاف للدراسة والأنشطة الأخرى، مع الحرص على تجهيز جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية قبل بداية العام الدراسي.
1: فضائل يوم الجمعة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث يوم الجمعة زهراء منيرة، أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، لا يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، وتطهر فأحسن طهوره، واستاك ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ولم يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له، ولم يلغ عند الموعظة، فأنصت إذا خرج إمامه، وفي رواية: ثم ينصت إذا تكلم الإمام، فلم يتكلم حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة

0: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ وديع اليمني سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عشنا معكم في أحداث عظيمة وقصة مثيرة هي أحسن قصص القرآن الكريم. استمعتم أيها الأكارم للقارئ الشيخ وديع اليمني وقد تلا علينا سورة يوسف.
1: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت. إن الله

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: الحكمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من خير ينعم به المسلم اليوم في دينه بالدرجة الأولى وفي صلاح دنياه وآخرته إلا هو راجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجار في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام، لأنه الهادي الذي هدى الله عز وجل به العباد وأنزل عليه الوحي وبلغ هذا الوحي. فكل من عمل بهذا الوحي وعمل بهذا الهدي واتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يناله من الأجر والثواب بقدر من تبعه وأطاع الله عز وجل والتزم هديه وكتابه. ولأننا لا نستطيع أن نوفي النبي صلى الله عليه وسلم حقه، فأمرنا بالصلاة عليه، وهو دعاء له، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فنبينا صلى الله عليه وسلم مما لا يمكن لأي مسلم أن يوفيه حقه إلا بأن يديم الصلاة عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويتأكد ذلك في يوم الجمعة وليلتها.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
3: الروح. مستمعين الكرام، هذه قراءة من القرآن الكريم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: أبواب السماء. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة وأبواب المغفرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، إنك أنت العفو الرحيم.
1: ومن قصص سلفنا الصالح قال أحمد بن حرب: يا عجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته، كيف ينام بينهما؟ وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل، فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول: ما ألينك، ولكن فراش الجنة ألين منك، ثم يقوم إلى صلاته. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الرعد.

أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من

أقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا

0: تلا على ما سمعنا أيها السادة الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الرعد.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
2: اقتداء المأموم بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علاقة المأموم بإمامه علاقة متابعة واقتداء وتأس، وقد جاء في السنة النبوية ما فيه تقرير لهذا الأصل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. ومقتضى ذلك أن تكون أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام مباشرة، فلا يسابقه ولا يوافقه، لأن الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا تفيد التعقيب والترتيب، فيأتي المأموم بأفعال الصلاة بعد إمامه مباشرة، إذا ركع ركع بدون تأخر، وإذا سجد سجد بدون تأخر، وهكذا في بقية أفعال الصلاة. ويوضح هذا ما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. رواه البخاري. ويخالف هذا التوجيه النبوي ما يقع من بعض المأمومين، ومن أشدها مسابقة المأموم للإمام، فيتقدم إمامه في أفعال الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله ويجلس قبله، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك. لذا ذهب العلماء إلى تحريم مسابقة المأموم للإمام، بل نص بعض أهل العلم على بطلان ذلك في حالة التعمد. ومن الصور المخالفة للمتابعة التأخر في متابعة الإمام بأن يتوانى في متابعة الإمام، فإذا ركع الإمام بقي واقفا يقرأ، وإذا سجد بقي قائما يحمد، وهكذا في بقية الأركان. ومن الصور المخالفة للمتابعة الموافقة بأن يفعل هذه الأفعال مع إمامه، يركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيامه، ويقعد مع قعوده.

0: وعباده، وكل هذا مخالف لمقتضى المتابعة الواردة، وإن كان التأخر والموافقة أهون من المسابقة. ومن المسائل المتعلقة بالمتابعة أن المأموم يتابع الإمام حتى لو ترك الإمام السنن والواجبات التي تجبر بسجود السهو، لأن الإمام ضامن، لكن لا يجوز متابعته إذا سلم من الصلاة قبل الفراغ منها، بل ينبهه بالتسبيح. وكذا لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فلا يتابعه، بل ينبهه ليرجع، وإلا مكث جالسا حتى يفرغ من ركعته ويسلم معه. ومن المسائل المتعلقة بعلاقة المأموم بالإمام أن المأموم لا يتحمل خطأ الإمام، بل صلاته صحيحة ولو بطلت صلاة إمامه، كأن يكون الإمام صلى على غير طهارة أو أفسده بغير ذلك من مفسدات الصلاة. وفي هذا السياق ننبه إلى أهمية تعلم أحكام الصلاة والاقتداء بالإمام، وما هي المخالفات التي تبطل الائتمام وتنقص من أجر الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: فضائل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تيب عليه، وفيه مات، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى فيها شيئا إلا أعطاه إياه، ولا يستعيذ من شر إلا أعاذه الله منه وأشار بيده يقللها صلى الله عليه وسلم.

يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أحمد السعدي سورة إبراهيم عليه السلام من صلاة التراويح لعام 1440 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: التحية.

0: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
1: اللهم صل على محمد.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته.

0: متفق عليه.
1: اللهم حاسبني حسابا يسيرا.
0: رواه أحمد والحاكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
0: رواه النسائي.
1: اللهم

0: أنت.
1: رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.
0: اللهم

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

طيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة

0: مهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. مستمعين الأعزاء، المدرسة لا تقتصر على كونها مكانا لتلقي العلم فحسب، وإنما تعد مؤسسة أساسية في بناء شخصية الطالب وقيمه ومهاراته. وفي عصرنا الحالي ازدادت أهمية هذه المرحلة مع تسارع التحولات المعاصرة وبوصفها الحاضنة التي تهيئ الجيل لمواجهة متطلبات الحياة وصعوباتها. والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب، فلا يمكن أن تنجح المدرسة من دون تمهيد تربوي في البيت، فهي التي تغرس في الطفل حب التعلم والانضباط وروح المسؤولية. وتقع المسؤولية الأولى على الأب والأم، وقد أكد رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الدور بقوله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فحين يتعود الطفل على احترام الوقت والمشاركة في أعمال بسيطة والمذاكرة المنتظمة، يصل إلى المدرسة وهو مهيئ نفسيا وسلوكيا. على سبيل المثال، ما تزال بعض الأسر في بعض المجتمعات العربية تحرص على تمرين أبنائها على القراءة أو ممارسة أنشطة معينة، سواء كانت ثقافية أو رياضية، وربما قد تعتبر خطوات متواضعة في ظاهرها لكن أثرها كبير ويساهم في بناء شخصيتهم. والمدرسة أيها الأحبة تمثل المحطة التي يخرج إليها الطالب من حدود أسرته إلى عالم أوسع، فبالإضافة إلى المعارف التي يتلقاها يتعلم أيضا قيم الانضباط والتعاون مع الآخرين، وتفتح أمامه باب التجارب وتحفزه على اكتشاف قدراته. كما أن الأنشطة اللاصفية كالرياضة والمشاريع الفنية والرحلات العلمية تسهم في تعزيز ثقة الطالب بنفسه وروح المبادرة، بالإضافة إلى أن التعاون داخل الصفوف يجسد قيم التكاتف والترابط. وترتبط المدرسة ارتباطا وثيقا بالمجتمع المحيط به، مما يجعلها أكثر قدرة على المساهمة في بناء تكوين الطالب، حيث تشكل المبادرات المتنوعة التي تدمج الطالب في حملات بيئية أو أنشطة خيرية أو زيارات ثقافية فرصا ملهمة تغرس فيهم روح المسؤولية الاجتماعية. وهذا ما يميز المدرسة الناجحة عن غيرها. والطالب يتجاوز كونه متعلما حين يمر بين الصفوف ليصبح مشروع بناء متكامل تتداخل فيه أدوار البيت والمدرسة والمجتمع. والنجاح الحقيقي لا يقاس بالدرجات فقط، وإنما يقاس بمدى قدرة الطالب على أن يتطور إلى إنسان مسؤول وفاعل في خدمة وطنه، ويسهم قبل ذلك في إعمار الأرض كما أراد الله سبحانه وتعالى.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحر.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من فضائل يوم الجمعة وما أودع الله عز وجل فيها من أعمال، الحرص على التبكير لحضور صلاة وخطبة الجمعة. فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، أي الأسبق فالأسبق، الأبكر فالأبكر. قال: فإذا جلس الإمام، أي دخل الخطيب وجلس على كرسيه استعدادا للخطبة، قال: فإذا جلس الإمام ضووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، يعني الخطبة. ومثل المهجر، أي الذي جاء أولا مبكرا، كمثل الذي يهدي البدنة، أي الناقة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبشة، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. وهكذا كلما تأخر، كلما قل فضل ما قدم من العمل، وكلما بكر كلما كان أحظى لأن يصيب أعظم ما يمكن أن يصيب من فضل الله جل وعلا وأجره وثوابه. فالمعيار الزمني بالحرص على التبكير إلى خطبة الجمعة وصلاة الجمعة لا شك أنه أمر في غاية الأهمية، ونلمس في واقعنا اليوم إلا ما رحم ربي تقصيرا عند كثير من المسلمين في الحرص على إدراك فضل الله سبحانه وتعالى من هذا الجانب. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
0: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.

0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
1: من السنن والأعمال التي ربما تشكل على بعض المسلمين، وهو هل يكون هناك نافلة قبل صلاة الجمعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك بقوله قال: ولم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل المسجد وقبل صعود الخطيب على المنبر أنه يصلي ما كتب له ويتنفل، هذه هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد صلاة الجمعة فقد ورد من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، وورد من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات، فورد ركعتين وورد أربع ركعات. وجمع بعض أهل العلم بين ما ورد من فعله وما ورد من قوله، فقال: إذا صلى في المسجد أي أراد أن يتنفل بعد صلاة الجمعة في المسجد صلاها أربعا عملا بقوله عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد أن يتنفل في بيته بعد صلاة الجمعة صلاها ركعتين عملا بفعله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جمع بين ما ورد من قوله وما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي كل خير، فما كان المسلم في هدي رسوله صلى الله عليه وسلم فهو في خير، لأن الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

0: الجمعة خير يوم في الوجود. لم يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي. بسم

0: أبواب السماء. اللهم ارزقنا عملا صالحا يقربنا إلى رحمتك، ولسانا ذاكرا شاكرا لنعمتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك، وجد علينا بفضلك ومنتك، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: إن غاية خلق الإنسان أن يعبد خالقه عز وجل، وعلى مدار العبادة ينبغي أن تقوم حياة العبد كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد فطر الله سبحانه بني آدم على عبادته، فقال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، الآية. فعبادة الله تعالى أشرف المقامات وأسمى المبتغيات، نعت بها الملائكة المقربين، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز شأنه عن أنبيائه ورسله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وشرف سبحانه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وهو من أعلى مقامات الأصفياء، وقد أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، الآية. فمن أجل تحقيق العبودية أنزل الله كتبه وبعث أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين ليخرجوا الناس من ظلمات الجهل إلى نور هذا الدين، فأكملوا الخلق وأفضلهم وأقربهم إلى الله وأحبهم هم، هداهم الله وأتم عبوديتهم له. فربنا عز شأنه يحب عباده المتقين، وهو غني عنهم، فلا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. جاء في صحيح مسلم يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا

0: يحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
1: سورة سميت باسم امرأة من أشرف نساء الأرض، هي والدة السيد المسيح عيسى عليه السلام، وأتت على ذكر جملة من الأنبياء عليهم السلام. نستمع الآن إلى سورة مريم بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى سورة مريم خير نساء العالمين، وكانت التلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
0: إمامة المصلين من الولايات العظيمة التي لها مكانتها في الشريعة الإسلامية، فقد استدل بها الصحابة على الولاية العظمى، فقالوا عن الصديق رضي الله عنه: اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فاخترناه لدنيانا. ومما يدل على مكانتها تولي النبي صلى الله عليه وسلم لها وقيامه بها، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أشرف الأمور. وقد جعلت هذه الولاية عنوانا للاجتماع والائتلاف، لذا جاء الحث على الاجتماع على الإمام وعدم مخالفته. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والإمام في صلاة الجماعة هو مقدم الناس إلى الله، يقودهم في أعظم شعيرة، ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة لتعلق صلاة المأمومين بها. ففي الحديث: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وهذه الخصائص لهذه الولاية العظيمة تبين لنا منزلة الإمام، وأن له حقوقا كبيرة على المصلين، ولا مانع من نصحه عند ملاحظة التقصير منه أو وقوعه في مخالفة. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة، بيد أنه ينبغي للناصح التأكد من وجود التقصير أو المخالفة قبل تقديمه النصيحة، فقد يتصور بعض الناس تقصيرا أو ارتكابا لمخالفة، والحقيقة خلاف ذلك. كما ينبغي حفظ حق الإمام ومكانته أثناء النصيحة. بعض المصلين ينصب نفسه مسؤولا على الإمام ويصدر النصح على سبيل التعنيف.

0: إظهار عجز الإمام وقصوره أمام المصلين. وينبغي إحسان الظن بالإمام، والعلاقة بين أهل المسجد والإمام علاقة تكامل وتعاون واحترام وتناصح، لا علاقة تخاصم وتقاطع. إن المساجد واحات للعبادة والأنس بذكر الله تعالى، والجلوس لانتظار الصلاة له أجر كأجر الصلاة، فلنحرص على قدسيتها بالتعاون والتكامل، واضعين نصب أعيننا أداء وقبول عباداتنا واجتماعنا على طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم.
0: سميت هذه السورة بهذا الاسم لأن الله سبحانه بدأها بذكر هذا الوصف الجليل والذي يعني لنا الشيء الكثير، سورة غافر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ فارس عباد.

0: العظيم.
1: تلا على أسمعكم الكريمة القارئ فارس عباد تلاوة مباركة لسورة غافر.
2: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية تقدم مسجدا وطهورا، برنامج من إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعة، مسجدا وطهورا، من إخراج عهود تلفت.
1: السرقة في الصلاة. ينال المصلي حظه من الصلاة بقدر حضور قلبه وخشوعه فيها، ويفوته من ذلك بقدر الإخلال بهذا الأصل. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإخلال بأمر الخشوع، لأنه لب الصلاة وروحها، وبه يظهر على العبد أثر الصلاة ويجد حلاوتها. فأمر صلى الله عليه وسلم بالطمأنينة في الصلاة، وجعل من أغفلها في حكم من لم يصلي، كما قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقال لمن لا يتم ركوعه ولا سجوده: لو مات هذا على ما هو عليه لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، فأتم الركوع والسجود. ونفر من هذا الفعل بأن جعله أشد أنواع السرقة، فقال صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. فشبهه بالسارق الذي يأخذ مال غيره، بل جعل ذلك أشد، وذلك لأن السارق يسرق من غيره، وهذا يسرق من نفسه ما لا يجوز بحال، وهو روح الصلاة ولبها. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم في هذا الحديث أن يعلم أمته أن الإخلال بإتمام الركوع والسجود إخلال بالأمانة التي وكل العبد بها وأتمن على أدائها، وقد يكون أسوأ مما تقرر عند الناس سوءه من صور عدم حفظ الأمانة. وإنما خص الركوع والسجود لأن الإخلال في الغالب إنما يقع بهما. ووجه الإخلال بهذين الركنين أنه لم يأتي بالقدر الواجب من الركوع، وهو بقدر ما تستقر أعضاؤه ويضع يديه على ركبتيه ويقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وفي السجود بأن يمكن أعضاءه السجود من الأرض ويقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع، ومن الإخلال بالصلاة عدم الاعتدال من الركوع ومن السجود، بألا يرفع من الركوع حتى يعتدل قائما، ولا من السجود حتى يعتدل جالسا ويعود كل فقار إلى مكانه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. ومن الإخلال بالصلاة الإسراع المخل في القراءة وأذكار الركوع والسجود، فلا يتدبر معناها ولا يحصل له خشوع ولا انكسار بين يدي الله تعالى فيها. وبالجملة فطريق التخلص من هذه الظاهرة هو حسن التهيؤ لها وإسباغ الوضوء وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والطمأنينة في جميع أقوال وأفعال الصلاة.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية برنامج مسجدا وطهورا، إعداد قسم البحوث وشؤون المساجد بإدارة الأوقاف السنية، تقديم حسن الساعاتي، إخراج عهود تلفت.
2: FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة إبراهيم عليه السلام.
1: من فضائل سورة الكهف. سورة الكهف. سورة الكهف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه مسلم.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.

حلت حيلتنا، اللهم اجمع شملنا واجبر كسرنا وفرج همومنا ويسر أمورنا واشرح للذكر

مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة طه بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: إليك محبة
1: لنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الأذكار.

مستمعينا، من الأمور التي تساعد الأسرة كأولياء أمور وأبناء في المراحل الدراسية في خلق بيئة دراسية وتربوية للأبناء الحذر من تكرار أخطاء العام الدراسي الماضي، من الصحبة السيئة أو تضييع الأوقات أو اللهو واللعب غير المفيد بل والمضيع لأعمارنا. فلا شك أن الحياة تجارب، وقد تكون التجارب أحيانا قاسية، ولكنها صارت كذلك حتى يتعلم منها الإنسان كيف يتجنبها وطرق التغلب عليها وعدم العودة إليها. وهذا ما نوجه النظر إليه من خلال الأسرة، فلا بد أن يتعلم أبناؤنا أن الحياة مليئة بالإيجابيات والسلبيات، وعلينا أن نكثر من الإيجابيات وأن نتجنب السلبيات ولا نقع فيها من جديد. ولنفكر نحن كأولياء أمور، ولتفكر أنت كطالب، ما هي أكثر الأشياء سلبية مرت بك في العام الدراسي الماضي، مثل الصحبة السيئة، الفراغ، ضياع الأوقات، اللعب غير المباح، ذنوب ما، وهكذا يتم حصر هذه السلبيات والحذر منها لئلا تتكرر من جديد. ولنتذكر أننا لن نأسى على ما فات، لكن لا يكون يومنا الجديد كمثل الذي فات، كما جاء في كتاب الله العزيز: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. كذلك الرؤية الراشدة للمستقبل، فعلينا كآباء وأمهات أن نزرع في أبنائنا الطموح في المستقبل والنظرة المستقبلية، وأن نربيهم على هذه المعاني والرؤية المستقبلية، حتى إذا ما بدأ مذاكرة أو اجتهادا كانت الدرجات العليا له في الدنيا. وإن شاء الله يقودك أيها الأب وأنت أيتها الأم إلى الدرجات العلى في الآخرة. التخطيط والجدولة، من المهم أن تخطط الأسرة المسلمة للعام الدراسي الجديد، فليس هناك أهم من أبنائنا نخطط لهم ونساعدهم في رسم طريق حياتهم بصورة سليمة. فينبغي عمل جدول تنفيذي للأعمال والمهام المدرسية والدراسية والاجتماعية والترفيهية كذلك، ولا مانع من كتابة ذلك ووضعه في غرفة الأبناء والبنات كل على حدة. فالأسرة العاقلة هي التي تبادر قبل أن يفوت الوقت، وتندم على فوات وضياع رأس مال الإنسان وهو وقته. اختيار الصحبة الصالحة لأبنائنا من المهام الضرورية لكل أب وأم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. عليكم أيها الآباء ألا تتركوا أبناءكم في مهب الريح، يخطفهم أصدقاء السوء يمينا أو يسارا. لا بد من مراقبتكم لأصحاب أبنائكم، ولن يتحقق ذلك إلا إذا صاحبتم أبناءكم مصاحبة وصداقة حقيقية، في المذاكرة، في اللعب، في العواطف والمشاعر والاحتياجات. فلنعلم أبناءنا جزاء الصحبة الصالحة وأثرها عليهم في الدنيا والآخرة، لسيما في الدنيا كذكر لله ولقاء على طاعته وبشرى أمل ونجاح وتفوق وتميز ورفعة اسم أمام الناس وخلق فاضل وود ومشاعر طيبة. ولنبين لهم مخاطر الصحبة السيئة ومضارها عليهم في الدنيا والآخرة. هكذا أيها الأحبة يمكننا الاستفادة من عام دراسي جديد
وكذا يمكننا أن نحوله إلى عام جهاد ونجاح وتميز وتفوق بإذن الله تعالى. وفوق هذا وذاك

0: لا ننسى الإخلاص والمراقبة لله تعالى وضرورة زرع التواضع في أبنائنا وبناتنا والشعور بنعمة الله تعالى علينا وشكران هذه النعم باستخدامها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. مستمعي إذاعة القرآن الكريم من البحرين، تبقون الآن مع سورة النور التي خصها الله عز وجل ببعض الأحكام الجنائية المهمة والتي تحدثت عن حادثة الإفك. سورة النور بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا

والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون.

0: آبائكم
1: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض،

أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم كما استخلف

وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته

إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم

0: شيء عليم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى الأحكام الاجتماعية والآداب الإسلامية الراقية في سورة النور، كانت بصوت إمام المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال: خيرا يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للأوقاف السنية. يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
3: يكره للمسلم أن يصوم يوم الجمعة منفردا إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذا لمن أراد أن يتنفل في صومه التنفل المطلق. أما من وافق يوم الجمعة صياما اعتاده كأن يصوم يوم ويفطر يوم ووافق يوم الجمعة فلا كراهة في ذلك ولا نهي، أو وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو الأيام التي ندب الشرع إلى الصيام فيها، فإنه لا بأس أن يصومها طلبا لفضل الله جل وعلا ولا كراهة في ذلك. ومثله من صام قضاء من رمضان في يوم الجمعة أو صام نذرا، نذر إن شفى الله مريضه أن يصوم وصادف أن مريضه قد شفي يوم الجمعة فحينئذ يوفي بنذره ولا شيء عليه ولا كراهة في ذلك. فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. والحكمة من ذلك هو أن هذا اليوم هو مظنة اجتماع الناس وقيامهم بجملة من العبادات، الدعاء والذكر و الغسل والتبكير وتلاوة القرآن، وهذه الأعمال أيضا تقتضي منه جهدا، فلربما إذا صام ضعف عن القيام بهذه الأعمال من العبادة. ولأن هذا اليوم أيضا هو محل ومظنة اجتماع الناس على الطعام والتوسعة فيه، فلربما أيضا أدى به إلى أن يكون في عزلة عن أهله وجماعته في مطعمهم ومشربهم، وهذا مما يتنافى مع الحكمة التي لأجلها شرعت هذه الأعمال وهذه العبادة وجعلت عيدا للمسلمين.
1: يوم الجمعة خير يوم في الوجود.
4: إلهنا، هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى؟ أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ إلى من نشتكي؟

وأنت العليم القادر، وإلى من نلتجئ؟ وأنت الكريم الغافر، أم بمن نستنصر؟ وأنت المولى الناصر، أم بمن نستغيث؟ وأنت المولى القاهر، من الذي يجبر كسرنا؟ وأنت للقلوب جابر، ومن الذي يغفر ذنبنا؟ وأنت الرحيم الغافر، يا من هو عالم بالسرائر والضمائر، يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يا ملجأ القاصدين، يا حبيب المحبين، يا أنيس المستوحشين، يا واصل المنقطعين، يا جليس الذاكرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا من لا تبرمه ألسنة السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى، ولا ملك على السؤال يرجى، ولا شافع يغشى، يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا، ما أحلمك على من دعاك، وما أعطفك على من سألك، وما أرأفك بمن أملك، من الذي سألك فحرمته، أو لجأ إليك فسلمته، أو هرب إليك فطردته، أنت ملاذنا إذا ضاقت الحيل، وملجأنا إذا انقطع الأمل، فلا نلتفت في مهماتنا إلا إليك، ولا نعول في جميع أمورنا إلا عليك، نسألك يا الله أن تجعلنا من حزبك المفلحين، وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين، وتدخلنا بفضلك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن دعاك فأجبته، وممن سألك فأعطيته، وتضرع إليك فرحمته، وتوكل عليك فكفيته، وإلى دارك دار السلام أدنيته، يا جواد جد علينا، وعاملنا بما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إنك أحببت التقرب إليك بعتق ما ملكت أيماننا، فنحن عبيدك، وأنت أولى بالتفضل علينا، فأعتقنا يا الله، وأنت أمرتنا أن نتصدق على فقرائك، وأنت أولى بالكرم والجود، فتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل.

0: اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجع

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا

منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟

الأمري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: العامة والصلاة القائمة
1: والصلاة القائمة
0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
3: أذكار الصلاة دعاء استفتاح الصلاة.
4: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: والثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على

0: حقه ونفثه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: واغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: أرضا.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد، لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره.

0: والعظمة،
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت،
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين،
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: داود.
1: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين.
0: رب اغفر لي.
1: رواه ابن ماجه. وفي لفظ
0: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
1: رواه ابن ماجه.

0: بنقاء حبات المطر،
1: بنقاء حبات المطر،
0: وصفاء أجواء الربيع،
1: وصفاء أجواء الربيع،
0: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
0: وبعطر الأزهار الفواح،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
0: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض،
1: وجه الأرض
0: بأجمل الأصوات.
1: 106.1 FM
0: أثير الروح. أثير
2: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الحجرات.

واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأزواجا

0: بحره واجعل تدبيره تدميره وأدر دائرة السوء عليه وافضح واكشف ستره في العالمين وخذه أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز.
1: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.

فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفتح بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الفتح.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
3: لكن

مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة هود، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة لسورة هود تلاها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.
1: اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ هاني الرفاعي تلاوة عطرة لسورة الأنبياء. لا شك أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وجمله كلفه وحمله مسؤولية تكليفية بالعبودية لربه سبحانه، ومما كلف به الإنسان أن يراعي ربه فيما أسند إليه من مسؤوليات ومهام. ومسؤولية الأبوين معلومة للقاصي والداني من رعاية الأبناء والقيام على أمورهم بما فيه مرضاة ربهم ورفعة أبنائهم وبناتهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ومن منطلق الحرص على إنجاح مهمة الأبوين والأسرة المسلمة في العالم العربي والإسلامي كله، اخترنا لكم أيها الأحبة الكرام بعض النقاط التي تتحدث عن مهارات وفنون صناعة عام دراسي سعيد متميز ورائع. أولا، الأمل والتفاؤل في استقبال العام الدراسي الجديد. يقول الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ويقول ابن مسعود:

معاذ رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. واليأس بضاعة المفلسين، أما الناجحون فبضاعتهم الأمل والتفاؤل والشعور بالقدرة على التميز والأمل في النجاح. وكما يقولون: كن جميلا ترى الوجود جميلا، وابتسم للحياة تبتسم لك الحياة. وكل ما نريده أيها الكرام في بداية هذا العام الدراسي الجديد أن نمتلئ وأبناؤنا أملا في هذا العام، وأنه سيكون أكثر عملا وروعة وتميزا لأبنائنا بمشيئة الله تعالى. ثم تأتي الثقة بالنفس واليقين بأننا نستطيع التميز، ويستطيع أبناؤنا الترقي والتميز. فالثقة بالنفس تولد إنسانا متميزا، وعدم الثقة بالنفس تولد إنسانا مهزوزا. والأيدي المرتعشة كما هو معلوم لا تبني ولا تعمر ولا ترقى ولا تقوى على البناء والتميز. لذا ينبغي أن نزرع الثقة وننميها في الأبناء ونحن في بداية عام دراسي جديد. ومن بين وسائل زراعة الثقة في الأبناء أيها الآباء مما ذكر في الدراسات التربوية والاجتماعية مدح أطفالنا أمام الغير، وعدم جعلهم ينتقدون أنفسهم. قول لو سمحت وشكرا ومعاملته كطفل والسماح له بعيش طفولته، مساعدته على اتخاذ القرار بنفسه، وجعله ضيف شرف في إحدى المناسبات، سؤاله عن رأيه في موضوع ما، جعل ركن خاص لأعماله في المنزل، وكتابة اسمه على إنجازاته، مساعدته في كسب الصداقات، جعله يشعر بأهمية مكانته، تعليم الابن الصلاة مع والده وغرس مبادئ الإيمان فيه، تعليمه مهارات إبداء الرأي والتقديم وكيف يتكلم ويعرض ما عنده للناس، تعليمه كيف يضع لنفسه مبادئ وواجبات ويتبعها وينفذها، إجابة جميع أسئلته، ومشاركة الابن أحلامه وطموحاته، وتعليمه القيم والأخلاقيات والسلوكيات الكريمة.

اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت. يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا حميتنا من الضر، لأن الإنسان كم يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك يا رب ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM
1: يتلو على أسماعكم الكريمة

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الزمر.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. رواه مسلم.
1: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا

0: شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: أدعية من القرآن.
2: اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، ها نحن يا ربنا قد دعوناك فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

0: اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: يا الله
2: هنا
3: هنا
2: هنا هنا هنا هنا هنا أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب أثير الروح،
3: والبرامج المفيدة
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين، الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من جزء تبارك.
1: بسم الله.

إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم.

وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل

0: عظيم.
1: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من جزء تبارك.
2: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح.
3: أثير الروح.
2: مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الأعراف.

0: تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأعراف.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM
1: يتلو على

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة القصص.
2: ما يقال عند الذبح أو النحر. يقول الرجل عند الذبح:
3: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني.
2: رواه مسلم. دعاء الأضحية:
3: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.
2: رواه أبو داود.
4: إذا ضاقت بك السبل،
5: إذا ضاقت بك السبل،
4: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
5: مفاتيح الخير كله،
4: في الدنيا والآخرة.

0: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة المؤمنون.
1: بسم

0: من سورة المؤمنون استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
2: نبقى الآن مع الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من فاتحة الكتاب وسورة البقرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون

وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون

ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة

كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين.

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ولكم أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت

وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة

وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

0: الرقاب
1: وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم

واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله

فَرَبْتُمْ فَنِصْفُ مَا فَرَبْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.